0: Want to listen to the great programs on WinFM but don't have access to a radio? WinFM is now streaming live online. Head to www.winfm.org.au and follow the links to listen to your favourite programs from any computer in the world. Spread the word and tell your friends from around the globe about the sound of the West. WinFM, now streaming online at www.winfm.org.au.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the Harakach. This is the أبتي زحتن يفهم دان دي بي دائم الحد يا ماتش ملبورن سابي سد السابي إلى وصوص ساعة أو انت أسرى صوت سابي إلى وكوية ساعة محر رزو يسراج دال ريديو انتخيتها يج أمان والخو حدرخو وأمشخو بايتي بي نقلانا اسلام ده كسو محر رزنيا بيم ندي ندي ترتيب زو عرن نقرا الى وازال وقت بي الى نوس يخون كسي بايتيم سدس ساوا نوس الى زو كسي زال وحالتك محر راجوا ذكري او فكر حل فيلم ما بين بيم وقت زو زخانة سا حرر ابادر منظمة ور او خبر زو يقرب لنا زال يخونال يبحلهم ألم حالت بزالنا هرياج خونت زيناو حرك أجسنا بعد ميتك بزالاج وجار بعداج بزالاج محمد سامت متحجاج به أخو وقتي بزالو أزيباج وقتي زالي وأزيباج من حالت بحالو دياسبورا هرياج كله بازو بهم بازيو به منبرتي حق زيو به الزود بزالو بو حال بزي سياسة حالت بتسا أدوسي وكيس ينتاج الزالوا الزوك الصوزوم كلو ياشو زال تلاقى بهم غاربي أو أباتبي أو توي بي واتوما كم ولقصو بوؤو منو خطريخ ببحلو يلزال شيئوم عجير بن حيجحنا الزوك الصوزوم وقتي أغينا نارقرا راديو زينا حراري طبعا انت سمزو حراري طبعا زخانة بيو سببو ما حراري طبعا حلو فاشالي زال انت يبهم اسا حد ماس ميديا بهم زالو ما بعد امري و امت امري ونك زال بي رئيس تزالج طبعا زيوم حلو فناشانا يتفرق اسي بي زكادا حاكو دحون نساما يي حلو فناشازانا بهم زيقال امنت رأيم ينبري لي فرقال هي جو سواج رأي زيو حق زيو انتا زي خشي وسقوم سلطة بيزال يخنيك سلطة بيك آج زالوم خانقير بعد أمري وينك زال بي ساني بي سدبان بلاي منكاك بلاي لكن زيتا كتب زيقال موشا حق زيو انتا كرسي لاي بيزال خانا زليل يه أمري بيم زيقال خانقير زيقال خانقو بايتي بي ألا إينا بيمت نافا بيتا خلاني واتاخي بيت نافا خيل زال زلايا بي رأي زو متكبل ما بادو متحداد الخشا غيرا أسو حكو مسمس بي مكير خشا غيرا الزو حالة تسقيت البزال يخونال رأي زو بيم يلم دي ما قطو تباش بازال يخونال يو يشسالج تكشو يخنو مام الله يبزي حيوني لانا يخني مام هراري ريديون غرب دلي يخون زالي يسراج أوتبي زقشي وحال زوبيم حلف موشالي أحد حكم أحسوم نقطر مينا رائزيناهم نستبازانا يخونان يكادمي زو يي حالت بي جار باداش وبازينا بيزال خونتيهم كرارات ياي سالاج وحدين لعدانا يخني مام يوزا قصا أخو وقت بي بازينا بي يليت بيزال كباد إثيوبيا درجة بي زي سياسة خونتي زو يي حالت بي يميج سال حالت بي أيني برمام أبزايا وخنتي بي يتخيطل ذا الوقت بي يليس الأمري وخلفنا شازانا يخونال لكن خير وأمانته كل زولم بعد زولم كل زولم بعد بزال بي يتكي رحمة كلهم قزمان زوم يرخ بباما حق الزوم التايبور دي كود كويتي أشلاكوتا يخون زال جينج حزو بي الله كركار يوشان لنا كل سام صح باطلهم باطل انت أحد قربي كوتشي صح يخون ميل حد قربه كوت شي خطا يخل لي فركل لكن كوت حق ايلم حق احد التا احد صح خان لا يزو غلط انت يكتبه اتنسى زال يخون الما كل سام ناتش زال نبي وحالت بيستوزو زنوك أخان نقر زوزو صح يخون كوت حق حق يخون كوتم قزمان زينا زايد انت يحالت بي هوجي التمناسبة بيزو قدوروكتي فكر نهار دومينا يخني مام فكر بيمي AI فكراتش الدنيا لحدو محقا حالو يليت بيزال بي يي فكراتش بي أول فكراتش بي أسوزو مسمي خشي زالات بي مساحات قرا مسيما أتخطرنك ينزال لي يبور دخو وقتي وقتي بينا إن شاء الله ناشا زانا يخونان زيستو نمارا خاق زمان بح

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو حرر بدر ميديا سيرفيس تتنا بايسينيا يي حرر بدر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كحل بي اخغاج فوين دوك ياش لخوزل زاد تيزو خبرا يسينيا ونقرب بازانا تبتزيني انتا زاد تيزو اللي تبزاشنا لخو خبرا چوم اخصابي ميقل اخغاج فوين دوك ناشتاني خونال حراري حسني رئيس جيسي أورديم بدري كيم لاغي درسي تأسيس يبو زالو تلميزاك لي غرغار آنيو حراري حسني رئيس جيسي أورديم بدري كوتاين درجة درسي زيو مكمل بي كيم لاغي درسي تأسيس التانو منوبرسيتي يبو زالو دايفسي تايو تلميزاك لي غرغار آنيو غرغار برنامج زولا اي بيم رئيسو كيم لاغي درسي تأسيس مبوالي يدخيش تالو اس بلبلات اداچو غرغار مونيو بي تلميزاچو زكزك آنيو رئيس أورديم بدري وقتي زو بي تلميزاك لي هلوفزاشو لوخ بيم نتيجة ايدي جازال جهدي بي مخنزو غلطوما زكت بي دلقنما چينچاح آش نگر روحادو مناوت ايد فرقزال نتوهم كيكالو علم به گدیر درجه زی بوردو اسواچ امتحان استو به حلف زایو مخنزیوم زگلتو گسی اوردین بدری امتحان به حلف بایتی زکی اشی یوزل نتوا ای سام ملک وا متنا وت ایت فرق زل مچ خونتی به زل خانه به امتحان استو به حلف بایتی به مخنزوم به جوت به گلتو تخیتای بهم تلمیزاج کملاک درسی تاسیساج فون زی بو اوسا وقتیو اکزو به متنافا جهدی مونی به زیتونی نتیجه مرخبل ملو به جوسیو درسی متبه مونی زال بیونتوم ات حسابو حسنی زنی حکومت درسی کتارله لوی به جوت مستبه تلمیزاج احد عین روح وای بلای درسی زیو ویت خطاتا لوکوت گرگارا یان زال نتوم مدبل به گلتو حسن زود الله گیا چوا دای حوازیا حاجا مکتب گار مسئول گیسی ابی ابب گرب زیودلی زیتمی حر گر گارا تلمیزای که درسی زیوبه زیکیلو ما زیتونیا نتیجه مدیگبه روح زیوا بازیوله فایده این برای کت یت فیر کزال زیتانتوم گلتو گیسی ابی مدبل بیم گر گارا زو تلمیزاج کم یونیورسیتی زیبو اوسا یوافق یوزال اقتصادی اچین گیا چو مفتح به درسی زیوله ملو به جوت یا نیوکوت یت فیر کزال مخنزوم گلتو گرگار زو تنافا ای تلمیزاچ زی ستو را ایبیم زیتمی حرلیو گرگارا تغیتای نتیجه زیوله لاکی حف حفتیو یخلکی لیوزال مخنزوم ابیینو گرگار زو بیم دیبایا رئیس اوردیم بدری زی ستو یو حیدفان تغیتای به زیتونیا نتیجه مدجله گدیر سینکیو یخل لیوزال نتوم مکی کلبه گلت زیوم اکربو جدا جمع جامع جماع حرر بادر منظمة زانيا ليو كلا هوتل فتئين گرگابوت مونيا بي منظمة زومي تاك مكانان زيو تغلطا ساودي بيتر خبزالو جدا جمع جامع وطنياش حرر بادر منظمة يميهرا بزال كشكش تياش لي حرقاج سو ميتاك زو يكانو كوت كلا هوت مونيا زو متخيطل بي كلا هوت سو يبور ديوا كويا حرسا استو بي گرگابوت مستا بي منظمة زو لي گرگار مونيا بي حرق نسيو اشوت بغلطو الربادر منظمة ساودي بيتر خبزالو جمع جامع جماع اچلي اسكانان لي زيدا لغي يودي لاغا چو مكي قلبي اخو وقت بيم امتاج لي زي ميچ بنا سمو زي ستين اغوهي فابريكا سم زو جيناو تيكوت ديوانگار بي يانيا بزال فلماو مبيجي بي يفرقو بي منظمة زو ميتاك يقان نكوت كلا هوت زانيا لي وقت بينتا فيتن بي گرگابوت زي ستو
1: حركاي سينيا هلو بي هوجي جمع جامع جماع هلو بي آن عدياج فقمسا مخنب كل ذيوم أكبوراج ياندان ذيو حيجيو نارخو هلو بي كل ذيوم تستي بي فرقيج تي بي يشيو زيد كيبالو ما كليك أدلين ميتا خوبي زال خونت ما تاريخ خوم زيد اللاغ خوبيم تستي باي ياج ما كليك أدلين أي شيء بي ميتا خوبي زالونت آدي واوا دي زبوونت انتا ما حلو به دلایل که خو حرارینت دمستو به دارشیند، حرارینت حبستو به دارشیند، حرارینت آرایتلای به تلتنی دارشی التام، حرارینت تناسم تقدرم یه دلگ زال تاریخ لای به اجخاد مورد درکیند، مانند سانه سا مانند ایراز ملبس به ملتا، گیکلوی تا ملبس ما افوچگار موالل به ملتا مانند. مانت لبک باي ملبس ما فرز مگانه به مت گيبلو ملت مانت باي تي شوت وال به ሪራም ተክኒ ሀረት ራም ተክኒ ኮት ራም ተክኒ ይደለግ ዛ ዲላገ ላይ በታሪክ ላይ በ ታክቤም ይቆትቤም ፍራቆትቤም መቃነን እንታ ይቆሳለህ ቆት ኸቤ ፍራቆሳለህ ፍራቆት ኸቤ ህርፈት ኸቤ መቃነን መፍረክ አልበክ እንታ ይሌ ባይት ሀረር አባድር አዜባች ጉድጉዳች አዘኩ ሶዞም አባዋ ሃይስና ዚቅበሉ ሀለሜ ተኾቤ تضحية حياة تضحية تخشنا رقر جمع جامع جماعة يكفل لي أهدي واوا دي بو علينا محل أبشر بلو يور دلاغو خوبي زك زك بلو حرر أبادر حرر أمت إسال كيسي حرر أبادر تبزو يتكوش أمير
2: حرر أبادر منظمة يانيا بزال كشكشتي حركاش سيوا ميديا غرب دلي يتخطاتلو ظلما منظمة زو كشكشتيا چوم أكزو بي يوكوما يتورو ظلم خنزوم جمجامي اكبر غلطو
3: حر ابادر جدا حرج ما بين جمجما باچ مي حزن ترا تاشو چنچو حرج زنا رمزي جمج الخاريم دنحل يبور دنحل ميديبم سلو بي تاشو زاخو چنچا فيز بيت قالنا بزار شيندا بيتقو بي حالنا ينسبزح اخني فرقا دانا واشنا يي يقانو ميل ان شاء الله قطاي نور بزار شينتا اخ زالنا چ زو سراچ نارنا على زي كار جمام نارا ان شاء الله አዚያቹም ዲናይዛሽ ነው ሺው መብየን ቲቪም ኻና ሞራል ቤም ሜመድ ቤም ስልክቤም ኻና ክሬመድ ነው ቂናውት ክሰጥ ነው ኢንሻአላህ የታጭ ወሃል ንፋጫና አብሽር በሉ ሜጠቆ ቢሐልና ከምዚናም ድሙም ቤ ረምዚ የሲልና ሐል ረምዚ የሲልና ዛል ኩሉ ኢናቹ ወክሊ ማንታ ኢናቹ ወክለ ነባኔው አሽን ታበላ ሜጠቆ ቢሐልና አብሽር አብሽር አብሽር
2: አኺር ቤም ሐረ ባድር ሙነዘማ የምህረዩ አይ ኩሽኩሽቲ ያችለም አኸዛኞ ግርጋራ እግሮት መኽነዞ መግለጥበ ተኸታይበ ሙነዘሞ ዞሜ ተቅመቃነን ለ አህዲቦኡ ሐረሪ ብለስነት አራ ሐረባድር ሙነዘማው ግርጋራ ያኝዛልነት ገለጣ ሐረሪ ብልስነት አራ ሐረባድር ሙነዘማ ያኛዛል ኩሽኩሽቲያቹ መጦረቤ ግርጋረ ሞኛሌ እጣባይቲዞም ሆጂሞይ በገለጣ
4: ኩልዞም ኢሻራ ዘወርደና ረገራ ንኸሻዛና አታይ ዱክኒላና ባይቲታ ሶክ ሐረሪ ብልስነት አረጋር እናሽም ትቀሾ ተኽኒማም 70000 ሪያል ሐረባድር ሙነዘመሌ ግርጋረ ሞሸሌ እናቹም ጠባና ባይቲንዳ ሶ 70000 ሪያል حرب بلسة الرقار سنبي 70000 ريال ياو ينسي بزحمم حشي تاشا تلزال شيبي تاما 70000 ريال الناشم حادر تنابانا اللهم اقن
2: حرب بلسنة الراح حرب بادر منظمة يانيازال كشكش تياشو يتورزال نتو يبقد لهم ذي تلياي وقتاش بي ميديا لأي بي مغلصو يتكيت ابزال زي خانسا اخا وقت بي منظمة زو ساك بي گرگار مونيالي تبايتي زو مغلط بي ሀፍትሌ መገልታን ግርጋረዞ ያንዛልነቱ ሐረሪ ቢልስነት አራኤ ቀዝዚታዩ ጌሲ ማህቡብ እድሪስ ገለጡ
4: ሆጂ ማህለክ በሕሉፍ ሐረሪ ኡመት ግድረዋ ከራመዞ እንተ ዛይዳ ዛልባይቴና ላኪን ሐረረ ባድር ወላሁ ሰበባሼው እዚያጅ ሐፋዩ እናሽ መቦረድ መፍረት ሐልበናንዳ ኸይው መገል ትናንተ ቢላይ ይቀጥላል ባይቴ እንታ ይቀጥላል ዘይቃን እንታ ኢላዋ ሐጅ ዝና የከምል ቀሲ كل زنام ناشا زانا دلاغان تا بايتي تا جمرو تي جمرو سو سيلي بايتي كلكتا لغدا شيزو إلاوا اتا يبورد كسي ميتك زيبي نيقان نانا هر رمتو ميتك زيبي قان نار بايتي اندا سبب زوم محلق بحولف قدير شي كرام اندا كرام زنا ومد قدر ما نسنا ومد قدر كل زنام الاف النت حربانا باز زنا نود دانا نلانا بعد مودتو كو إلا كاز المن بيتا بعد زيت حاجه ما بعد زيك انا سموتيته بيت على برز من قلنا حاسه موتي يكون مكرال بيتنا سو يمن الدناق في لي منتاو يشي ساككوتا اسلام اني حريت موتي منتا اسلام جميوم جي بيزال اسلام جميوم دينته انت يلزال شي بي بيتنا زيتي وسوم تغبي ملتا مزتي وسوم متناوت حل بنا بيتي حق زناوا قدروا كرام زناوا مد قدر الناس بي واجب حل بنا بيتنا بعد موددم قياس هزال ይሄ ነብይ ኹናል ባይቴና ቲዚ ነብይ ሁሉብ መትሐጀበ ይሺለ ግርጋረ ሞሽን ፍረት ሐልበና
2: ሐረሪ ቢልስነት አራ ይበቀድለም ባድዋ ኡመትለ ደለገኝ ዘላየበ ዘሞሰዩ ሐረቃሽ ሲኛውም አፈሲዩ ይረኽብኩት نبري بحزت لي أحد بيه تاب مخن بيه زي جنكو حركة شوم جنكي موجة بيه يدير دلاغة زي دلاغة خب حسابهم يدلغي بيزال بادوا أمت قدية بيهم ايكاد بيه نغن يوزان حركة شنطيو يخني مملكين حراري بلسنات الرا أخو وقت بيه حر بادر منظم لي ميتك زو إيكان نبازال مخن زو مبيج بيه منظم زو ميتك مكان لي مرتزو حلوفانيا يخو وقت بيزانيو غرغارا ايغلوت مخنزو زيكيقلو جيسي محبوب ادريس يبهر لهم يفركو جميب بي منظم زو ميتك ايقان نزالو نتوم غلطو تاوكا زالكو سو حراري بلسنت ارى سو من وقت بيم حركاش سينيو غرغارا موني بي ميغل افتر برنامجا چوم تب موني بي يبكا جيم بادوا امت قدي بيم ايقا دي گر مقبما هجوت بيم خاننا رغير قديم نت بي بادوا امت لي اگري مخن بيم يتاوك زالو حركاش انتيو حراري بلسنات الرا هوجي موي بي حرارة بادر منظم لي زانيو غرغارام تخيطاي لي يعني ازال غرغار لي ايغلو سو مخنزوهم جيسي محبوب غلطو آخر بيم حرارة بادر منظم يعني ازال كشكشتيا جمي بيم متاكزو بي ايقان نزالو نتوهم غلطو اما تاش لي حرريات تبا مخنبه زيدلغو خبه حسابوم يدلغو بيزالو وين اف ام وا حرري فويس بي نوكا يوزانا استاذ رمضان عبد الله وين اف ام قلحتي زيو يكم ليزالو نتو غلطو استاذ رمضان عبد الله كويا امت بيم لا اي امسيو لي تبا مخنبه اتلياي وقتاش بي امسيو يتليم ديزالو ينحكي زالو معلومات يستيزالو برنامجاچو غدور امتاش لي دلغين هرباين زلايو بي سنسو يمرازال اساس بي طب طيار بايتي بي داي حوازي حركاش سيو بيم روح زيو كل اكرو امتاك لي امسيو لي طب مخنبه يترخبين نارو يخلي مام لكن استاذ رمضان عبد الله اخو وقت بيم وين اف ام قلحتي زيو يتكمل زالنتوم هلوف زي ساتي وين اف ام بي هلوف زي قبعتي بي كيكالو ايو اي سبب بيم استاذ رمضان عبد الله مكانا زيو بجي حركاشو زد جنبتاوا زوكو سوم تخيطاي بيخ مين يوافق لأي فركالي لذال بيم يا دوستو زي سبا اشوت خانمام هلوفايا اوركو سوم استاذ رمضان عبد الله متاك لي ميديا دلاغاو زيدلاغو بوقت بيم جيل بكيم جيل هلوف يلي دالو آدوات الاساشوهم هلوف مونيا قرب دلي كتاب كتبه يتكرزال إيكوت زاليو مخنزيوم يتكيكالال أستاذ رمضان عبد الله أخو وقت بهم وين فهم ملاي بي أم السولي تبا مخنبه تتريهو معلوماتاتشو قبا يلي دالو استاكتزوم بزين ذات سياسية داي حوازية وا اقتصادية خونتياتشوهم أكزو بي ميديا أخلاق زو زكرح حالت بي أم السولي قبا يلي زنارو بسل آكل وا علمي بجيه زيتايو ور أقبي انتايو استاذ رمضان عبد الله اخو وقت بهم وين اف ام لاي بيدل جبي زالو زخانسا استاذ رمضان عبد الله اخو وقت بهم حر بادر منظمه يانيا بزال كشكشتي اكلم منظمه زو يانيا بزال كشكشتي اچوم اكزو بي بغبي امسوله يبو اوكوت قدير دلاغه مدلغ زيوم يتقطبل استاذ رمضان عبد الله اي ميديا لاي بزالو قلحتيو اكم لاخباي تي زيوم بجي حركاي سنياو كفزتيشا بجي حركاي سنياوم زدنا بتوا زوكو سوم تخيتاي بي تيت وقت لي مخاننا رغير وقتي يدبلو ما ام سو يتليم دوكوت زوكو سوم يهيغنا يزال اسوم يقيم سوما طبيانيو كوت ليم كلا هوت زيت لايو تايش بي يقرب لايو بيت رخبال استاذ رمضان عبد الله وين اف ام بزال يقلحتي ويكم لزالونت زي غلطو طبا استسماء بهر حربادر منظمه بورد مغلتي سطا حربادر منظمه بورد زمي حريو اتبالي ديبلامبم استاذ رمضان عبد الله وين اف ام بزال يقلحتي ويكم لخبايت زي وينك زلبم هرغو امرغي مونيا بم مغلتي زو سطا حربادر منظمه بورد زانيو هرغو امرغبم استاذ رمضان عبد الله اخو وقت بي حربادر منظمه زيغليو كشكشتياج اوركوسوم غوي فابريكا باحمد سيانيا بزال فلما ومسودي اكزوبي تحيلي ما يبردكوت زانيو تاچوت لاقي مخنزوم حربادر منظمه بورد زانيو ديبلان لايبي اكزوبي كيكلا ي اشوت اخو وقت بي غوي فابريكا باحمد سيخوم بزال فلما ومسو اكزوبي يبيجكوت مبيجموتي ملتاوا يفركجم بي منظمه زومي تقيقان نكوتلي قدير اتاچوت زالانتوم تكيكلا يبه مسسلي عدبي استاذ رمضان عبد الله اخو وقت بي مكفر زيو منظمه زويا نيازال كشكشتي اسوزو دي اكزو بي زي بورد كوت مونيو زو بيم حلف علايك دي اچ بحثت لي عدبيم امسنيا اكزو بي معلومات زي رخب كوت اوركو سوم كاج بي زالو حركاج استراليا واشرت زي بي زالو حركاج سنيا اكزو بي معلومات هترا يوافقا يلي فركي زال نتوم هرگيو امرگيزو بي امام بهجو يخنمام استاذ رمضان عبد الله حلف زاشو مرتيو يرغب گوم يي جو كتوا ديتو سنه وقت لي مخارنا رگير وقتي استوما اخام ميديا لاي بي زالو يقلحتي يغوف بوكوت ربادر منظمه بورد اتبال لي ديبلان زو بي كلا هوت اقربا زدگدر خو حرابادر ميديا سيرفيس تتين بايسينيا يي حرابادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كهلبه اخخاج فون دوكياش لخوزال زي ساتي زو خبرايسينيا ونقربي بازانه طبتزينيا نار ساتي زو لطبزاشني لخو خبراچوم لاي لزيد خذات الخو يمسلي نار يديج ساتي الاي خبراچو احمد سنيت رايكاسي زي كارو طبتياش بح خيرك الاحتي وكل جزمنا مترازي كريون لخونا امان

زدودت و حرکشینا هجی گلگیب زینا قطی خونزال حرکشینا سومالیاچ بعد به سطو بحل علم حفق درجه به زالو باداچ به ولداش سیو زالو بو درجه وایا شوزال زود و حالت زینا رو حالت انا چو حمسا زد حجاج نیوسا ممکتن دیل زال بحمسا الزون حجنا سومالی دای حواز حرکاچ دی بیز تولدو ولداش سینا کتز تولدو ولداش او ادباد بیخنی أمريكا بيخني كندا أو أوروبا أو ألاي باد بهم من درجة بحلو حلو ببازيو زي الدمام استباما زي فجبو ما زوطبو حالة بين حلو مو أزياج أزو حالتو تماجوما زي سياسة درجة بي أسلو يلزالو لحجانا نكونا إن شاء الله.

ويري تاخاتش ألم بي المج تاخاتش ما نحبي ودغت بي زينيرو ألايزو زينير كتزاشو باداتش زاتي جوبا لأبي باش باش زينا باداي سينا بيزيت رغبا فتنا بي بازينا حدقنا موتنا أوايز تحاي بي زل تفو بي وجنتم زل حيلة دو بي حتى لدي بلوخ درجة بي يخني ما زينار ناج بي زوت الناج بازينا بي زينا منبر زينار بينا عمري بي زيادة زو قاتي باد بني نبري بحلنا ييب حالة بيم نباروت زالف واتاي بيم يليت الماء الك أنا نام وليتنا درسيم لمدنا أزوك سوزوم واجبا سيناوم سنو التايم بورد بي رسول الله سنة زي بي تنسى سأنا توالدنا بزحزينا يبيم ولدات ليكو قوت تلسما بينا بي أو آي بزينا سؤو تلسم إسال قدزو حد قرب بي زيادة وقت زي نبر بوزا المدرسة وادا حوازو أزوك سوم تلفزيون وكل دوف زو حالة جمي بزال وزينيك بو حالة محدي خنيمة ولدات ليكو يخنيمة قرقب زانا ما زي حيجنا ساعة إسا حد داي حوازوستو بي زينار ليك أطوا زال ليك أطوا أزوكو سوزوم إسا حزو بي زليل ليك أطحل بجيه قر سومالي حرك أجبع مسي دي بي قلقيب زاشنا ساعة كوت باداچو متحزا سبي متميزازا بي زي حيجنا بسا مثال زولي سومالي واهرارياج قدور وقت زي تاريخ إلاك أزيو بحمسا زهار وواد بي كل سام لكم مخنا بي قلقيب ياشالو ويتفيك أرالو صفاتا ياشالو أمان وقتي مسا حلو في ياشالو يي حالة بيم بجيح كرا سوماليا تشيلونا زينار زيقال ياشبو نزال إساحت كبتياج بي فيز بي سنسيتيف انتخو تحين انتخو بجيح شي تقار داخو سنان بي يخني مام أورت ألسخو زهار خواتاي بي هرارياج دال حواس خو ترسومي خو آدخو تالس خو تاريخ خو تكيحرا خو والداج خووم أزوكو سو تكيحرا خو بايتي بي فز بتستي بينتا يسين نوما قدير درجة حراري أمت ليستو زال يزا يسام إناج والداج سينوزوزو حد درجة مبورد الفرق نام بايتي بي باش باش زيو اديوي إناج كورانجي آج بي والداج سيو يتليم دوم إغفرو ما يتليم زالاج زالو بحالت بحالنا يبزانا ساعة كل ساعة زيت أونيا أوغا بحرارياج حلوف سومالياج بي ما جالو بايتي لي ملتاوا أزياجي كربوزال

قال وا ازيات الروح زيوز قال مو شبح مساحه دي يتكتات روزالو انت يبدي هيج نسا هرياج نعم الديبات بي اخذ دي جوا حالت بي بجيح داي حواز افوتشات و نياج حلنا تسعى ادنما يخني مام قاراج مرقس تقاراج سيناو شخا خلنا ما ازوكت بي ننبري بي حلنا لسمامت ما ازوكت بي والداتو من سمامت ما كل سام داي بي مسبي إليك وزال الداي حالت فزبي لكم متا شبح مسايلي تال ييم ازياج بيم اسعد يدي زالو حركاتو زل خطر بي احد بي نيار نبي وحالة انت ولكن الاي قرب زوزي حيجني وساء سوماليات نفس زيو يي حالت بيور دمام على مفوق درجة بي زالو سوماليات حالتو زي حيجني وساء زالو وبعد بي درجة زيو واتسا أدوسيو إمل مانا زايد انت يو ياشا زالوم سوماليات جري انتيو جري بايتيم دفار انتيو ياشو زال شي بي كل حيري لوميلو يفارو ميلو حديث مقيبتم يكرا يوميل يبي يقوف بحول حراري أمت بحمسة الحجاج وصا حراري أمت ألاسو زيليك أبي حالت بي هي تا جرعة بشبش بي إل تقرزوزو لكن دلاغة درجة بي فيز بي حراري أشم طبيق وقا بي دلاغة زيو دلقالو زيك انتيو بايتي تفرقال زي سياسة ألم بي واقام كاتش إباد بي زال حالة ديمقراسي تلاس بحمسة الحجاج وصا كل مواطن كل مواطن بحمسة مساحك حالة يي ورق على بكتب انت صح حقيقة بهم الزوكت انت لكن كل سد بالزوكت انت على نقرزو إذا حد رئيس استياج ماني ولن زايو المجاج قرب دالي عنصري تلس ينبر بيومام استوزيو بي قانونيا ساني بي أحد سوء بهم أحد سيما بولا ديفركو ميلو أحد سوء حق منك يتفرق بابا التابع إلم كل زوم حق ذكر وحنتا تساعدو الصوم الزوك السبي بايت لينتا ما يبي سوماليا ساتو حيجني ونارا جيرا زي سياسة تساعدو تقورك الصوم حيجني وقر سوماليا تفز ببجيح درجة ليتو كلي قد ليتو سوماليا تمتي ملتاي وعلى ايدا حوازا تشومك ايقال نتفرقال مثال زولي ألم ولغت بي هوجي أمريكان بكان خانا كندا بي أو أوروبا درجة بي زالاج زي سياسة درجة زي حيجني وقرا أحش ينفرد بلا يبوء مدى حوازي أحد بيت أبا مستبه يليت أما إمال حوزال زيت ملاحا حرك زيو آيت يبور دال من ياشال يلزال بيستو دال طبابي مليت أبي إلا وا سينت وا برلمنت درجة مبو أبي الزود بهم درجة زيو حف كلاوي لتسالات ملو ينتيو يي نسيب بزتنا فأج ما يي درجة زي بورادات كل زيوم أوردلقو أو صحدلقو بايت لاني فرقو مينا أزوستو بي غلط ياش سالاج باش باش انتو زاشاكم ما نسيو بي حلوف دين زيو بيم درجة بورادات ما كل مرتد درجة زي بورادات ساحت حلو فيز بيتكشو انتو لكن أبزح زيو دين زيوم سومالي نسيوم زتفال اسمو يتفال سيزالاج أزيزاج بيم حلوف باش باش ألاي زيدي جبوم بخرينة أفريكا هم يتفال سيزالاج انتهي بايتي بي أفريكاناج أزياو شو محيجة بي فخري السماء يزالاج حلو بشكير توياج بدرجة بي سومالياج يتبالا لالو بجيح شيئ باللالو بوليس محمد سام بجيح بخلافنا برايحل ميلبرن ديجنة قرب ديجنة نارا قيرا مستبي زيجنة بي زمان بي ميقل زالو بحالت بي بش يليك أمام خلافاتهم زبوسا مثال زولي داي حواظ استبعي دي زال شيبه بوليس بحمسا بجيح كر خلاف زالياج سوماليج ييبه فيز بيتا وقالو إسا حد جرام بهم اغدقار مبو اوا يي حالاتاتهم بش بي كل زوبه متريال إلا وا حرارياج الزوتاي بي أحد أسوهم اغدقار بي المنبرت زيوا كل زيوم أمام بي منبرت زيوم يي سوماليج يكيك لومام حرارياج خاخاج كمسلم نتواخر بقوحونا يلبوزال أحد كابتزون دا إدابي ندينا ديقر لي زرخو كل صباحهم سوما منتا بوليس تاخاجي ديجو ما كوبا قتميا كوميليتي زو داي حوازو وحياشو ميتفيك أرالوا ندينا ديقر لي زاشو إدابي سومالياج بحنتا إيهم زاشو بو سبابهم سومالياجو كل زي ليك أبا تاخبي وليك أبي حلوف أحشي درر زبوردو وبجيكير أحشي بيتكيك الزالاتو دد بي ملي لكامنو شيء وما لكامن التاش أزيب صبح مسا
لكم نتاش بايتي بي كوبا ولا قد بي مسمت فيك أربي بوليساج بعمسا أزو كنت بي لكم زتاشو بوحالتاج باش باش انت أخذو مالك أنام حراراج بهم تفيك أرو كلو على يزو بهم يتفيك أرو يي زينيرا زيليك أباد بي زال تالا سنتا أمريكان كفون حانو نارجير هوجي توك أخو إي ماني ولن زايا حكومة ألم درجة بزال بابات بما سؤسو آجو يك إيش ما أسؤو إم المالك إسيت ما حتما دين درجة بهم أف بهم ظاهر بهم إتمحت وزال بعد بي أمريكان بي زيت ملحتي مثال زول إلحان أمر وا ألا يسم حجني وقرمني صوتو قرب بزو داش ما الزو درجة وزيلا حداش يي رئيس ما قدير نتيلو زال قدير الله انتا وهي نبي قدر زليلا قدر سم زولت قدير انتا بلا قدر زليلا أبا بحمسا ايك أدان ايك أدمسا دب درجة ما بوردوم زيت فرقتي أحد صومالي ريفيوجي أو انتا بك انيا كحات انتي يي درجة ومان يحس بحل إساحت قراء إساحسو زي حيجي وسا أزيتك أني ما زياج بحمسا أزو متبه ملتا أزو زي ما سالو رئيسستي جمب بحمسا تك أني ما تتماحتات جوابهم أفم اللب تاشات يكين انت يتحيج أهل لكن أزي أزو دي متولد وأزو التولد تقرطو ملك أبي أزو سنانو ملب بموك أزي سبب بي نفس زي بي متخاطر بي محلوف أزياج لي إلاوة درجة زي وتستي بيوزات درجة نارا بايتين تا حل يوزاشتي أزي متي ملتي باش باش انتيو زيبو آج ما أزو بعد بزالة شو حجني ونارا قرا خا نيويورك بيت حداد رزال ممداني وعينا شو حجني وقرا أزياج ما أزو كسو بك أن يولداش انتيو ألاي دي بزهاراج ما هوجي عبد الرحمن السيد زال باش مصري زال زيتا أبا زال باش أخاك قرر بزيت ملحا إينا شو محجني ونارا قرا بك أن يولداش انتيو كل زيوم ينسي بزيت نافا ودي بزالاج ما أداي درجة زيبورا داش انتيو أستراليا درجة دينا نارا قرا مثال زولي على كبيلة جنبر ومام كبيلة سوبي أور كنت تتاوك أفغانستان كبيلة بفاطمة باين إلي زال هوجي برلمان بوتيما سينت بيم أزوك سوزو هي المجز تيما ريسست زيتي بحالين هانسان بحمسا إيك أدان إيكد مكانا بي أزي دين زيب تكيش بيزا تبايو ولي إيك أدان إيكد بي برلمان بي جواب موشا زفاركتي كحاتين تي بكنيا كحاتين تي زيم والداش سنة بي كرني بي زالاج التايو بايتين دا يي يارا نزال شيح القرى سومالياج اي درجة بوردو بجيح بي كل زوب محلوف مخام يي أخطيت وقت بي كدلي أوروبا بي زغانا ملاحوت بي سويدن إلي زال بادستو بي زيبو أوبا. سومالي حرك أج سومالي والداج اي دي بوردو حيجني ونارا قرى أوركوت يدين كزالين دا مدينك زوب محلوفهم بجيحسهم وطما أوركوسهم أفريكاناج خمسينا وحرت بعد أفريقيا بزيناج زالنا بي وقتاي بي أما تاج لدرار بوردة بي نيلي زانا سوماليا ما كل حرك أرتي نيلي زانا سوماليا بي زيديجو والداج أحتي إلكشن بي أحتي ملح بي حمستي نجاح بي زوت علي وما برلمان زيبو أبي وباد انتا يي بعد مخنزو سوماليا آي دي هستونا بي حلو يلزال شي أوركوت وكم زوم مدينك بي أوركسوم أفريقيا ناش أي ناش من ناش بحالنا الزياج وقدم لما زيديك ناش سوحة الشي ملاش نام والزياج وقتي كسي وقتي بدي جمز تولد ولدك يي درجة بورد وبايتي بي أوركت بي إفال سكو إزال حالة اندزال يي ملحة بي أوروبا بزيخانة بي مثال زولي أخا دينمارك نوروي و سويدن انت سويدن بي أخا يي ملحة بي زماجاج مزيك عرب ومزماجاج حمست زيو انترنت بهم زود عجب حجني نار يقرا احزك احد انت ليلى علي علمي زقان تساكو تاني زو مرسال عيسى ازوك سوم الياس حسين محمد عبد الغني وازوك سوم حسن ابادر هياج هياج هجني يقرا زاشوا زي نجحوا بوا زالبو كيف ياو ميديا تخيطل زاقات كلهم تقولي تفرقاخو ترولي تفرقاخو هي أوروبا تكي كرا كرا ما تكي كال زي كرا حد خطأ زاشتي ايان حرسي إلي زالو حيج خي كرا بجيه در رابورتي آدا زيو نكتي دين زيو نكتي داي حواز زيو نكتي برلمان زبين وطتي كز ايمتي كز ببوتي بايتي بي يزيو قبطي برلمان حق زيو مزي قبطي انتي هي سومالي قحط انتي هي اجوم نيجاتيف استاج حالو بايتي لايت فرق المانتا نتيجة زانا
دمون درجة بي زي حيك نيوسا هياج بادا جستو بي دنمارك بي برلا من بحلو نوروي بحلو وات سويدين بهوجي أخا حمستيزيو زما جاج خانم وترخبو يشي هراري وا سومالي حركة جز قيبل ومقل قيبي عاش فوزا الوقت بي حف يلزل يكين حاساو انتا قدير نجاح انتا قدير فخر انتا كل ولداتهم يحق زي بمتنافب بي كل اواء زي بحلف كل شيء يقضالك الزياج انتا يوما يأتي زي بوردو بو حالة اينا برومين كان هذا متبع ملتا امريكا متبع ملتا كل التاعج بهم الزوك السوحالو هراري اوستريليان ازيبا چوخ السياسة مجبة بجيح بحالو من لعلوم يبو سياسة ويخشون سياسة أو أي بمجال يتلزل أمر خانة وترخبة سبب زوم بشبش بعد بزاج إلا أو مبتلي سبب زخانة لنا سياسة أنت بايتي بسياسة ويتلزلج تيتلت يوم ينست سبب خانة ليو يلزل حبريم حفظ لايبي حلو في لومين يخني مام يمتي ملتا ونجاح سياسة ببرلمان مبوها متي ملتا كل على جيحات بهم يقين هرارياج درس زيوبه زيف درجة بورودو أمان ديگري عيسيوهم كوت بهم شيشتهم حلف بهم هوجي روح زيو ميديكال كلينيكا جزالة حلو أزو كسوهم زي نجاحة ديلاغ عيسيو يليت بزالة جم حلو أزو كسوهم محندسة جم مشاوة يزيو كتب ديلاغ زيو يدلكو بزالة حلو يي متي ملتا من نجاح بايتي داي حوازو كلا يحف موشانتا كلا يحف موشا بيم حلوفهم سياسة ألم بوا يي درجة بي قدير التايم الحد بايتي أمسو لي بازو لي قدير التاج وتاج سالو دي لاغا جوي دلقالو بايتي لي يتفير قال يي شكي زليل باشي انتا يي لهم كل سؤوم نجاح يغن كت قزمان زينا زايد انتا سومالي حركة لي مبروك اندان اللي يزانا يي حالت بي إناشم قزمان زينا كل داي حوازم ينتشي كوت أور لوخ سيناوا أزوكسوم حفوتت مولا بي قزمان زينا وحلفنا شانا

يفكر وزارة خصا يزسينا خصنا بعمسا إلى كحلام وإلامو وكميخ أن سومالي وجه وقت به وجه بعد به علم برتيه به سباد به جبوتي بزنار بو به مقالة ما محرا وتوهب كسي أوك بحق أزبي جرب استوزو زلو قالي بايتي ميخانا فكر زوا سنان زويلتي نلو أوك ميخ ما فدمت تحبراخ بجيه زيوتن كأو لفرقال ملا عرد ويلو لفرقالو بازينا بجيه سومالي سيني زالا جحالو حركاش سنة به غاري بهم مدبل به يقني مام أوفي بس زيليت خانا جروم عليت أمات أخاخا جميل.

هوجي هر أبادر منظمة خبر زوبي أو ور زوبي أحد شيء إنا بريزالنته أنا كيكريزال شيء إنا بريزالنت لوخ تسطين النارة هوجي مسمل الفرخوم ندي بيم أخام دي ستوديو بيم مسمل الفرخوم أو في تيبرخ يخني مام شيزو ملوبي سمخوصا كومنتو زوما شلي فرقاخ آخر طرف سيبن تزاقين خيد ديبي مبو إيسا استوديو بكاتي بنارخو زو وقتي بي صلاة مسكد لي وطاقوما يي بي يزو استبازة حالة أخا إيلانيوم يخني مام أزو آخر تبازي سمخو بي خلوخ زو يكين بي بو ألين من انتاو من لازو بي كدوم قلقيب زاشخو بو حالة انتا حركة محمسة الله باقراي حسب باما كل شي زوم زخانة بلان قدور وقت زخانة بلان انت أزو بلان بحمسة حد زدكات راشي أجحل زك أرباج أزو جمع يوم تحيجي ما يفتركين الموت ركميل وقت زو بي أزو إسات الخنان إي بحمسة وستكات راكيسي هر رباد المنظمة هوجي ورزو بي إسا حد شرتي بحر رياج ملوت بي قرقار لي مسألة طبا يتزيو موت إيسا يسمنا رخو ديك استوديو بي موت إيسا ورزو بي ميغل زوور اخا جد بيزال حالته يتيزال شي ورزو تسيل زال النار الزو يمسل حالتهم كل التابيم ينبركوت يتخيسا للنار لكن فيز بيك لحربانا يمسل اور حالته يمسل خير زال باما بعد لي اساس يخون زال طبيك شياج وكم زو بيزي قبل بيه وكم زو قلب زو تلكف زاشو سناناشو حف زاشو حركاتو قرقارة موشا كل كتبهم يتخيسا للنار الزياجم خانو إناشم كلو انفركا زانا التابيهم كل كلاحنا قادة قرقارة وشو نلبح زانا التابي حلنا يدينك زالزو لكن بجي حسو طبا مستما قرقارة موشا زنار بيو التابي كل حربايا زنوك سبب ليه خاصة أوركو سومنو قازانا إننا جدي شرط زنبي زال حالته وديش خوغيرا يبي زال شيء يعني حفظة شيء قدير شيء انتا جينتهم يا شما روحهم في داعج لو زال شيء انتا حربي مبول لو زال شيء انتا سيفو متماز زوميك أن لو متماحت لو زال شيء انتا أسل زومي يه حالة كل حرريو كل مسلمو حرري متمالتا كل مسلمو حفياش ما ينك حكيما يزمدي ما يس بزال أمر انت قرقار موشام كل زوبين واجب انت زد كيكالي كسو زد إيمادي كسو وأخام حلو بهم روخو بخنت بهم يتاوك أزال كسو حسو قرقار عشا زال كد زوبين انت يفرق أزال أو زالة كد بهم انت يبهم يي آن خاخاتو يش يبه قرقار زال خوبو شي بي آنم ببعخ حال خوبو نفسي يوم زيبوتي نتوم آنم قرقار عاش ما يشي بي التاجو تأشخ إل زال أور قزماني وآخاتش ما سيساعد لين زال ينتاوا ييكوت بي فرقاخ وقرقار عاشقو ييبي إهلن يوم وابو هي وقدر لن أو أبو آن ييكوت بي قرقار عاشقو لي وقت حالن وإهم دون مناش لقعو أو انتاخ أبو هشي ميلانيوم تاخم فراكوتم إيلانيوم و دواء أشلق روخ هي وقتر لن دوائيو يلزال شيء بي ولكنو ميتخو بحالخو يلزال شيء مسيما كل هارري لي أوركسوم كل مسلم لهم واجب انتا يشي مسلمات كل يسمو بحالو ألانا كرزوز يسمعات يسمو بحالو لكن هارريات بنتزال مسيما أزو كل شرط زنبي زالاتهم الدي بي حرارياج قرقارة درجة بي عادي بحالو يقضالو حراري أبادر منظمة زونتا آن اكسي شي تساعدو تحلو اوكاميخ يخني مام تساعدو سو ضعيف ستانتو تيت وقت بيك اللذين دورة دينور الزو حالة سنارا كافي عشان النارا بجيه قرار قرقارة حالتا تحلو بايو قر إنسانية وا زوزي مسالو بادو تكسزال بي ميقل بي ميقلوم يأينا حلوي زايو يامتش كل زوم طف يلما حف يلما زالا بي واطقو يلال يو انتو قازا خان كل حالت بيم انساني بيخني باد ذات بي وطن ذات بي بايتين تا يخون زال شي جنب بيم تا
تساعدو سنا زايد النارا او قزاخ كتوه يبيم ازو كتو خونا للزال كزمان بح النارا اني ازنارو ات آخر الزو حقيقة وزي سمخو مكومة تزايوسات تسمعين مخنا البام كل سام فز بينك ادمي ما نليس انارنا تنارنا ومن ترخب ما انت من ديجا يلي حلوف زايو نحدقا أخام وقت زونتا يك لاحوت لزوزو علايشي إيمال تاوا واتي حلنا ميت أخو ببايت زوم أزياج نفس بكدير شي انت أخو وقت بيلاوا أزو قرقا راج تبتبي لما أي حالات بيمي ديجو كيسي زوزو بيلنا زو طايبي كلو ليت أوتو حرارية چليت أوزال ليت أوت بي يخون زال ميجا من كلوم زال كربي تاريخ يجرد سازال يخونال يي تاريخ يجرد سازال بيخ سامح لنا يي دين السنان كهرريم دين السنة كمسلمم دين السنة كوصوم واجبات سنان دا يي شي لي زي تفرق زال كيسي بيت ما هاد أخل ميك أزيقا با حلوة آن زخشكو الطيبة الدنيا اللي تعرف بحل خجرهم كله يفرق هذا جميع بكر كرامه وشفرك ميه كبتخ ما كبتخ غير أور كلمة به أور تكتب أور سنان وأور دواء به هرريات ييش إيه لحم شيء التام قدير شيء أنت يتحي سبا نتام دي نساني ييش إيه بي يليس على بي غير كرامه وشا واجبات انتا وحي أتني أوو زيني أم حل غيرا زلسا قديو بي نكوح درجة بي او انت ذا ساقة ديو خانا جيروم فريقي الما يي حالة بتساعدو تياشكوت اخام زيك اني كلاهو سيناو نكربانا

0: WinFM has a new website with a full program guide, streaming links, program pages, and now with podcasts for every show. Check it out at winfm.org.au.
1: yau baddo amma su shifti be zarfi ya ku masinin be kim her zayel faratum zarel ba ma balakum zayel da baitin da ushullu hararin da baitin da yakhni ma don baje gir walakin harari gubaye zana sa harari gubaye zana sa harari ummat le zikarana i harari ummat le zikarana anta harari ummat cinki murtahal zikaran anta harari ummat adazu yar dalinta harari ummat baiti tati zo harari ummat baiti ta harari gubai de ban sa baiti walakin taibi moka dal banashi harari gubai mutilo moshe de farka dal shi mininta harari gubai mutido de moshe farka dal shi hat shin baitanta bilai addo harari gubaye stu me dalachu swachu zozo ikosiu kutbe attai attisatayum ikosiu kutbe attai attisatayum gesi muhyiddin ahmad nasanni unaragira gesi muhyiddin ahmad hoji lumudinda gesi muhyiddin ahmad hoji lumudu manta ayi subbem darsibem ikotbem tarikh chalabem kullu shibem imaizalinda busulinda bad memory farkizalinda ayi shi moshe farkizalinda attai dobe maddo dit gevale le baitinda baji maknana atiyat kirta tagada badle yeli bezal baitinda walakin addo ikoso kutbe addo baji mahad mahadina ik bakhzi dalaganda yei be muti mal tazi dalage baji mahad mahadina ik bezi dalaganda gidir ikosa la suinda gidir frako salanda ولكن هنقول لذي ميزان بخمس زيلت لبايتي ادو دغلا لما هاري غباي بيت كيبلي كنت جيسي امين عبد الكريم ننسي ايكوت بين تراكوت بين ترفت بين دبادت بين وطني نت بين كل شيء بين تماج بيوت كل شيء بين تماج بيوت ولكن من انت مش حد ديو استوبه تساعدوت ناشو مينا ذاو ما يداو شا مش حد بقو باختصادوت ناشو مين ذاو شا يغني يقول ما حراري قباي ما قلا يا تاي تخز خاني وما قلا يا ما قلا يا زي سيده تخوت تحي خابي سبحان زي سيده تخوت تحي خابي بجيت فوزو حلق بجيت نسو حلق بعد ما مرقاكت فركاخ وسوم تحي خابي حلق بجيت وسومي ما حلق اخاخ تحي بي ادياك الشي مقالو بايتين زي سيدة دخوت يلي منا شوقان حراري قباي انتخيلكما ياسطكما ديك فوين بيرو بي تدي بالي كتاع شوقان بايتين يا باي تملكات انتخاخ حاشيم دي جيجا لخ تاشا غشي ميلو ملاحوت وقت زي خانة سات دي جيجا قرسم منامين متينة مدب لخال تغورخ تيوان لخ تسانخ اي حاجات شو دبورت خسنا تحي خابي متينة ونسبو خان addo behle biro khali khayger sabet burasti jijakti gabit alay chele lum baytin yile bayti harari gubaye be zalach uswaj lay be anfirad bayu hatta ikosiu hatta usu digas zalay acha ziyach usu isam ti zalach ziyach usu dad zalay acha ziyach ikot be zayt zalach ziyach gebel watay alay كتم معلومات بعمين عبد الكريم ومن لها فاشي وشو زي وطاي متل هذه قلتي وشو زي وطاي متل هذه قلتي دي كينا كيولي تكونات وشو زي لي تكونات رحمة حلبي براحة حلبي جاي سنان توقات جاي والدي كينكي وتفحتات يلي تتاي بي ولكن عدي ما تجيب البيين ايه البيين تبالتي ما حفاشي بايتين ما يلي بايتي حراري قباي نجدانا انوال harari gubaye alamzo alai mahadinaj ohodit ainaj badin ainaj gidir drigitaj sobe kalamzo rutanda zikashokut mashawri fakat እኛ ሳይባሽ ወላግን ሀቅ ወልዶ ሀቅ ባይ ማሰነ ነው ማረግራ ግሽታን ደው ሀኒ ጋር እንደ አስቲዩዘ ማሐረሪ ጉባኤ ይፈርጂ በይዛን እሺ እዱ ሐረሪ ጉባኤ ሙጥ ይመልታ አዳዋ አዳው ይሚክላ አዳ አኒራ ዚባይ ምዝ ይበላም አልባይት ሐረሪ ኡመቱ ወይከል ኩልዳላች ዋቴ ኒማህለ ይዛና ኢንሻአላ 5 ዓመት ቤ ኒማህለ ይዛና ቄሎሚ አዲያክ ምን ደሴነኑ ሜዱ ምን ደሴነኑ ሜዱ ምን ደክነፉ ሜዱ

Abdah, رئيس أردن بدري ميتك زيو بيت جيبل وميت خيرك ويزالك أبزح زيو ميزان زيو ما على كل حال حرر أبادي في درقازة الدلاغة حرر أبادي في درقازة الدلاغة زو دفهم حرريات وكاب بيقلبس ما يتكلت ما حرريات جمي وأنقتك أنقر الدلاغة أي حرري أمت يولا هذا الحنقول زولاي بي قد دبول دار حد دبول زو مورد بي حرري أمت جمي درمزو بي واحد زو بي عزيب زو بي بدقودة زو بي براقة زو بي كل زولاي بي أبو سلطة زو بي كبير زو بي فنان زو بي كل زولاي بي دركي حلبة يشي ميتك بي مكانا ملي زمانت حاجانتا كزمانت حاجانتا يلي زتلي آيو بيرو آج پريزدانت بيرو حقا مثال لي لي كنارا گرا پريزدانت بيرو ينتا وفيتا زخش خوشي لي گرگارا خش كنارا گر پريزدانت بيرو ندنة دي گئي مقالا بي ور گرگارا ايسا رجما بي نبي حد دو ملتا يشي لي ملي بقلا عالفي كود بقلا عالفي ملي ايشت ستالاشو عاد عاد دو قصو زمتزينا بيرو پوليس كوميشن على البيرو عشوم جرجال لي كان نيلو يي مانتلي يتخسر شي لي فرد شي لي ملتا دو بايتين تمام مي لي بايت يي حرر ابادر اخلى مثال لي نسن نارا غيرا حرري غباي من هلا هاي غبي هلا من غبي هلا من بغرغارا شقول حرري غباي من بغرغارا شقول حراري كوباي موشي ليفر كازال باي هون تفرقي ونارا غيرا بيرواج غرغارا يا شوكو كتلي ورقه بيتن لو كوغرا كيف ادودوم اي بيرو ورقه بيت لو بوزال ماشين جو هلايو مي بيت لو قولي متيوا على كل حال غرغارا موشي فركيدان تاخذ قامات خلو يشي لا بريزيدانت بيرو ليت ونارا غير يشيو رئيس أردن بدري كون دباخو نارجرا رئيس أردن بدري ندينا دي شت موجه بزيتاو كانتا ندينا دي شت عشرة قول ملة أذو زمان نت غرب بيشين كيلبام رئيس أردن بدري ما نت غرب وا جاي سنة وا بعد ودادة نت وا وتر نت ملون تزالا رئيس أردن بدري زباي خصا perfectly ملتا كل شيء يقزال بايتي ملتا رئيس أردن بدري عمره بين ويجوال دين تا رئيس أردن بدري وا على ايج ادوك صوتو مطدو با كدل قدالو دلاغا كدل قدال ايج حالو اسحلو حماسة زال بايج اسحلو جاي والداج اسحلو امسيلو حيشو سال بايج ادوك صوتو قوت عين عشيني لبسو متفكر زال ايج حالو قوت عين عشيني لبسو متفكر زال ايج حالو بعدو اجزي نبياج مونا ليخج سال ايج حالو بي حتى السياسة ليت أوصينا مبلل بي على ما حدينا جستو بي سياسة ليت أوصينا أحد شئين فيري زيني براكو كاي سارة كوتاين بعد والدي وزيت ولد بي وبعد دو بي آونتو ما فنك أكن ما بيتن جاي والدي ما بيتن انتقى شوزان كب روحوك بي هادا تبا يترخى بي كوتاو موشان تيخ شوزار جنة موشان تيخ شوزار جي والدين بايتين دا ما يلي بايتي رئيناك انك زنا رئيس أردن بدري دلاغا ومدلق بي بايتين دا الضوب حلوف باد والدادام الضوب حلوف سياسة والدادام الضوب حلوف وطني نفسه على أصحال بايتي ليخش نماما تا رئيس أردن بدري بيت لا تلوت حلبنا بايتي ملتا ولكن ميتك دو بي خونو مي اما كرو ازالك اما كاري ايسو باكي اسواتو ملتايوي اخا هدب بدركي جاي سنان ذا سنان لي اخاق باق مجي سنكر لي زي سيهاك لي ايقات خابي اور دي مسار لي جاي والدين تبايتي باد دو اچوات حال ببايتي ملتا اوجي كزالا اينا دلاغا يدين كسال اباو بات خاو محلق فوين بي مدرسة يدام سخما مدرسة محلق بينا اوتي لخزال وجيش جاي مدرسة على مدام السوليمين واسن نحرنا أفضل مدرسة على مدام السوليمين واسن نحرنا سنجابر مدرسة تدامسة محلك فوين يتناوتي بهذا
አብዶሱ ከሩ ዝለሓስኩማ አብዶዱሱ ዝለሓስኩሳ አላይ ፎንገር ገባይቲ ኮለ ምን ዋስትና ኣለና ምን ዋስትና ኣለና ግሽጂ ያሉ ኣካም ኣማካሪያት ጀይ መድረሰ ይ ዘለታይ ቤንታዊ የትካን ፕላን ዘኩኩ ካነማ ሓደረ ዋጎደራ ኣብ ወልንጭ ቤት ቼኸላ እንታዋ ምናምን ፋታ ውሻ ኣዶ ቲማታ ዛሉ ነ እጂ ዝነበ ዛሉ ጀጎርስቱ በ እጂ ዝነበ ዛሉ ቁራሳችሁ አተጥሚሱ ቡና ሰንጋበር መድረሰው መሌቃ ይትፈረካ መሌቃማ በጂህ ሺ ሆጂ በጂህ አጢያጅ በጂህ ዋልያጅ በጂህ ከቢራጅ በጂህ ሺ መክተብ ይኸይሳላች አሉ ጊጊር ቤተ መጽሐፍት መክነ ይፈርኪዛል አታይንታ ኩሉ ዞም ይቆሶ ያጭ መይሲኒ ባለ ይፈርኪዛል አሀጠበ ማእከል ሀለና ጌይሲናን ለቆትሌ ጊጊር አታቂዎት ያስታል አሀጠበ ማእከል ሀለና ኤለናም አቄርቲ በቲ ትንፋሽ ይታቅበዛል ማእከል ሀለና ኤለናም ክታባይ ሲናው ድቀሽኔ ቁሾ ክሾነ ዝንኩት መነገኘ መን ይቀርበ ይዛና ማእከል ሀለና ኤለናም ማዚቃ ህርፈት ሲናው ዚክሪ ህርፈት ሲናው ሲናን ህርፈት ሲናው ነሊቅ ባሌ ማእከል ሀለና ኤለናም አብዶ ሰንጋበር መድረሳው ጊዲር ማእከል ሞሸ ዘልቲ ፈረካሚ ትፈረካ ሀይ ጊሽ ማለተ ሲማ ቀብዶ ደኪው ማለተ ሲማ ሀሪ የሌካ ሀሪ የቢላይ ጌወልጊ መብዶ ሞኮ ቢፈርክዛልን ሀል ወላኪን ወከም አግሮጃ ባድቅ ህሪዛል አግሮጃ ባድቅ ህሪዛል አምኒ እንዶች ዋ አቦይሶ ሀሪየ ጋር ኪራ ያስልሃል ጌይሱል ጌይሱል ሀሪየ ጋር ኪራ ያስልሃል ወይ አጃይ ሄዱ ድንቄ አጃይ እኛች ወልጠራ ሀሪየ ላይ ጋር ሞሸ ኪረ ሞሸ ዛልበና ሀሪያ እኛች ጋር ኪራ ያስነ ለበ ሀለቦ አምኒያሲነ ሆጅ አይደ ገባሉ